تنام. هاي بدنا سلام, هاي رياضة خي تعويض والتزام. خليك سعيد خليك متفائل, فيش شي بليد ولا حدا سائل, ولقيت حالك بيوم تورط هم شي يكون تأمينك شامل. خليك سعيد خليك متفائل, فيش شي بليد ولا حدا سائل,

0: اختك عصير.
1: خليك سعيد خليك متفائل مش شي باليد ولا حدا سائل من لقيت حالك بيوم طرقت همش يكون تأمينك شامل. خليك سعيد خليك متفائل مش شي باليد ولا حدا سائل

0: معك يو اس بي ولابتوب صاحبي، تليفون مكسور غيرت حظي، صوتي راح وانا بغني سنين وما حكيف الا الدنيا رجالة تسمعني. الفارق بس بيقول ما بتدي حريف، قالوا لي المزيكا دي ما بتأكل رغيف، المراية قالت لي راب عشان بتنوم خفيف، ريني قال لي بعد ده ما في طريقة كيف طيقت شوية وده تقدم مدروس، بلعب بفوز لو جات مدردقة بشوتها بالبوز، رافع القزاز وندور كروز كنتك بدوس، ما بكيف لزول تاني السلام ذاته بقروش. قالين الراب سهل عشان قتلتهم عادي، مش أم درمان بعيدة أنا أم درماني، ما حعمل حسابي ما خايف من وقعة تاني. كيف أفضل واقع والتيم فيه ساجي، قالوا لي مالك بقيت أجرسف كديروك حبة، هس الساعة الفاتت دي ولعت كم وحدة، قلبي مات وما بنوم إلا أبلع كم حبة، ما متذكر آخر مرة كنت سوبر وطرحت لي وحدة. لك 12 سنة يا زول ما تستكر، لسه نفس الحلم يا زول انت كبرت، أخير أعيش جعان هسه وصل في راسي بدل ما أموت كل يوم من 9 لـ5، ما بيجي في وشيشي حنزل اي زول داير يطول سكتي. سميت الدنيا شوشة وقالت لي انها حقتي، العريس جاي بس من الليلة كل يوم حنتي. ما عجباك الغنية غيرها، الاعلان عشان ضخنا وجاحتك بتشغيلها، والله جاحتك بتشغيلها، الايام دي قوي حنك حاول ما تشاكل. قالت عندها طلعة معك قريب اكنسلة، ساجي قال في بيتس عايزة تموت ارسلة، ايمز بتقول لي ما حصل سمعنا حاجة زي كده، لو في زول عنده معاي احناك رح نكمل. نصيحة لأي زول بفرفر جنبنا، اكسر الحنك يا زول ما في داعي للبشتنا، زعلانين عشان السين باقي السنين حقنا، زي التقويم اسمي بخشمك طول السنة. روك يا صح صح فوق يا تاني ما حشتغل بيه تلفوناتك نوكيا، بلعب بفوز يا لملم بروسيا، والتيم كله خاشي معاي منتخب روسيا. عايز اقول للقالوا دي هبه من فوق، ما حتبقى عندك بالعافيه بالزوق، اصحابك الشوك والباقي مشوك، انت الاوما شغال بيزول تراب السودان الجديد، قولي شكرا حمدوك. شكرا حمدوك راب جديد، شكرا حمدوك سودان جديد، شكرا حمدوك سودان جديد، شكرا حمدوك.
1: لعلكم تلحظون بعض التحسن، وأنا أقول بعض في المعالجات الخاصة بأزمة السيولة، ونؤكد لكم عزمنا على وضع حد لهذه الأزمات. سوف ننجز.